اللي يسيتو الغيل بيتو غيري ما نديوش راديو كاش خمين كيل هو الاخو كاسا شنو مال لي كون شقيب هنا فانتريتو لانجو كاش الرابين كيل لي كان خيل لا كولا تشيرو لي هنا لاين

بلی سي جو لغي جو غري بنتيوش بليب شكاكل كسل توكولن سلي بليب هونال بنتيوش نكتوكيش شخمين كيل أران سلي خوخون شنخيخ سان سلي تول كواس كويتين

بس كمون زي الجولجيل جوكري تخونيل زي الجولجيل جوكري كوا بيسنت توت اوت كانا ما كانا باولينا كال زي الجولجيل اخوي جوكري بليش كوكاليش ساندرا ليتيسيا فيكتور خوان خوسي سوي لا نويمي ادين استواردو اوت ماريا ستيلا تخونيل ليش بولتا بليش كابا جامرا ليش اوتيل ليش كابا ان توت كال Aran yo que chica vinquil sali calepal se hu chisek alta verapaz. Así es, mis amigos, saludos para don Vicente Tut y doña Paulina Cal, sus hijos Sandra Leticia, Víctor, Juan José, Zoila, Noemí, Edin Estuardo y María Estela.